عندما سار المسيح على البحيرة سرت في رؤياي، لكني نزلت عن الصليب لأنني أخشى العلو ولا أبشر بالقيامة. لم أغير غير إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا للملحميين النصور، ولي أنا طوق الحمامة نجمة مهجورة فوق السطوح وشارع يفضي إلى البناء. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي ما كان لي، وقصصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي.

ولاء للولادة أينما وجدت. وبعد الوالدين دال الدليل الضرب، دمعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني. وهذا الاسم لي ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسدي المؤقت حاضراً أم غائباً. متران من هذا التراب سيكفيان الآن لمتر و75 سنتيمتراً، والباقي لزهر فوضوي اللون تشربني على مهل. ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي غدي البعيد، وعودة الروح الشريد كأن شيئاً لم يكن، وكأن شيئاً لم يكن. جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الرحيل، فلست لي، أنا لست لي، أنا لست لي.

0: أتعب أذهب وأنا أرقد أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهمي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أهل وأخطر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي.
1: RPH, la radio de vos rêves.
2: Dans le poème, les fleurs sont des hélices d'acier, les dieux omniprésents, ni les oiseaux de marbre, ni les trottoirs vivants ne bouleversent la pensée. Les ronds-points, boules directionnelles,